أن يأتي إلي ويسمع كلماتي ويعمل بها. أشبه إنسانا بنى بيته على الصخر، فإذا طمى السيل وصدم لم يسعه أن يزعزع ذلك البيت.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.